0: اختي لي صوفيا مزال فلينا وناو
1: مادي ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: مزال فلينا وناو